0: رائع.
1: أكواتينو كوبار مومس
2: ديفرسيتا
3: تايامنيتشي.
4: Witnessing the wonders of China.
5: Credible.
6: احترام.
7: Lovely.
8: Die Entwicklung der modernen